فكرة جهوجيني بنتو شي اسبيتشيرو لايجلي لشيروكسي تشالي بوقوم لايجلي نكشتالي بانسا سينتونية غيرتا الكونكب لغرمانوس لغرمانس جو كبشي قابينكي لرنسا لي ابليكاسيون دي 875 غير هرمانوس ابنان غيرتا لغونال هم باد نانومي فكرة جهوجين انجيل رونا هرمانوس Nato el grena chihokain chitustu irulik angel lina mano mank. O kana chihokain hermanos sakal no kojik chipantioshing chirulik akwa. Laini kushlana karan parkina kataliban nagakwas chibarreli akwa pantiosh. Nagakwas batpala kabila laos of the sinkil. O kana chihokain ingele bokbana sahun kumonil tojik chipantioshing. Nasahun komunil kajere li kakwa pantios. Pantios linjonal, linkabilal, risaila linchol, pantios linfamilia, linsekem, linkangel, linketom, likwabim, laban laban likarun korohin chiros, chis pantios inkil re li kakwa shbana grahral kutang nukos rosob tesi. Bilatas jina kakwa pantios in chiruli kakwa la negocio baraj y caninau la canjel la runa según comunil la gallerel y acuapan dios hermanos.